0: الجيران الكون أو أثور على هواك فأنا وكل قصائدي
1: من تشرر يودمنو وابو تبوت سكيو ايشي بيودم بطول فاسرو بيودم بطول ميو بطول دوي ينوانو بلين نومي كو كراكاني ينومي دومنو زرش نومي تلاوراني واي سنتيس نفريدني سبيت جامينوني Dar nici nu vă dau. Ei însă. Lurita.